0: مجلس وزراء حكومة إقليم شمال العراق يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع بغداد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد طبع للعملة. عضو مجلس النواب يوسف الجلابي يكشف وجود نية صادقة لمحاسبة الفاسدين دون استثناء. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط وإحباط تهريب مادة الكريستال المخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على المتهم الرئيس في تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد الرائد حسين أسعد المنتسب إلى مكافحة إجرام البصرة. قيادة إعلام شرطة البصرة تعلن مقتل ضابط برتبة مقدم في جوازات البصرة إثر إطلاق نار خلال مشاجرة. الجيش الأردني يعلن أنه أسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: كيف حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهيلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor. Ormanı.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Parlamento Başkanlığı ve Yüksek Yargı Meclisi, Bakanlar Kurulu'nun en kısa sürede tamamlanmasının gerekliliğini vurguladı. Irak Hava Yolları şirketi tüm hacıların ülkeye dönüşünün sağlanmasının ardından hacıların dönüş planının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Eğitim Bakanlığı Bağdat Havalimanı'nda sınav defterlerinin ele geçirilmesinin ardından acil soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Soruşturma Ajansı usulsüz işlem takipçileri olan onlarca kişinin yakalandığını açıkladı. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Sınır Kapıları Kurumu Menderi sınır kapısında kamu malında zarara yol açan yük ağırlığı üzerinde oynama tespit edildiğini açıkladı. Kerbela Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü iki uluslararası uyuşturucu tacirinin yakalandığını ve çölde gizlenmiş 10 bin adet kaptagon hapın ele geçirildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İranlıların saldırıların durdurulmasına talep ettiğini belirtti. İran ordusu Bahreyn'deki Amerikan 5. filosunu intihar tipi insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemiyi hedef aldığını açıkladı. İran'ın Hatemül Enbiya karargahı Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi türlerinin geçişine kapatıldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü iklim krizinin hızlanmasıyla birlikte Avrupa'nın vatandaşlarına aşırı sıcak hava dalgalarına karşı korunma önlemlerini güçlendirmesi gerektiği uyarısında bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
3: Türkmen FM 90.1 90.1
4: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. الرئاسات الأربعة تؤكد ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية بأقرب وقت. شركة الخطوط الجوية العراقية تعلن نجاح خطة التفويج العكسي لضيوف الرحمن بعد تأمين عودة جميع الحجاج إلى أرض الوطن. وزارة التربية تفتح تحقيقا عاجلا بعد ضبط دفاتر امتحانية في مطار بغداد. وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية تعلن القبض على عشرات معقبي المعاملات المخالفين. السفارة الأمريكية في بغداد تنصح مواطنيها في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط تلاعب بوزن بضاعة تسبب بهدر في المال العام في منفذ مندل الحدودي. مديرية شؤون مخدرات كربلاء تعلن الإحاطة بتاجرين دوليين وضبط 10,000 حبة كبتاغون مخبأة في الصحراء. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الإيرانيين طلبوا منه وقف القصف. الجيش الإيراني يستهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بمسيرات انتحارية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينتين كانتا تحاولان العبور عبر مضيق هرمز. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة مع تسارع أزمة المناخ. وزارة الخارجية الهندية تعلن استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط قبالة سواحل سلطنة عمان. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
5: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
6: 90.1
5: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
6: 90.1
5: Türkmen FM sesiniz.
7: Türkmen FM hayatın ritmi.
5: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
6: 90.1
7: Türkmen FM sözünle.
6: Türkmen FM sözünle.
8: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: هر شاركدا بير هيكاية، هر هيكايدا تركمان افام فاركو. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Parlamento Başkanlığı ve Yüksek Yargı Meclisi, Bakanlar Kurulu'nun en kısa sürede tamamlanmasının gerekliliğini vurguladı. Irak Hava Yolları şirketi tüm hacıların ülkeye dönüşünün sağlanmasının ardından hacıların dönüş planının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Eğitim Bakanlığı, Bağdat Havalimanı'nda sınav defterlerinin ele geçirilmesinin ardından acil soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Soruşturma Ajansı usulsüz işlem takipçileri olan onlarca kişinin yakalandığını açıkladı. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Sınır Kapıları Kurumu Menderi sınır kapısında kamu malında zarara yol açan yük ağırlığı üzerinde oynama tespit edildiğini açıkladı. Kerbela Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü iki uluslararası uyuşturucu tacirinin yakalandığını ve çölde gizlenmiş 10 bin adet kaptagon hapın ele geçirildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İranlıların saldırıların durdurulmasına talep ettiğini belirtti. İran ordusu Bahreyn'deki Amerikan 5. filosunu intihar tipi insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemiye hedef aldığını açıkladı. İran'ın Hatemül Enbiya karargahı Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi türlerinin geçişine kapatıldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü iklim krizinin hızlanmasıyla birlikte Avrupa'nın vatandaşlarına aşırı sıcak hava dalgalarına karşı korunma önlemlerini güçlendirmesi gerektiği uyarısında bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
3: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. الرئاسات الأربعة تؤكد ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية بأقرب وقت. شركة الخطوط الجوية العراقية تعلن نجاح خطة التفويج العكسي لضيوف الرحمن بعد تأمين عودة جميع الحجاج إلى أرض الوطن. وزارة التربية تفتح تحقيقا عاجلا بعد ضبط دفاتر امتحانية في مطار بغداد. وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية تعلن القبض على عشرات معقبي المعاملات المخالفين. السفارة الأمريكية في بغداد تنصح مواطنيها في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط تلاعب بوزن بضاعة تسبب بهدر في المال العام في منفذ مندل الحدودي. مديرية شؤون مخدرات كربلاء تعلن الإحاطة بتاجرين دوليين وضبط 10,000 حبة كبتاغون مخبأة في الصحراء. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الإيرانيين طلبوا منه وقف القصف. الجيش الإيراني يستهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بمسيرات انتحارية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينتين كانتا تحاولان العبور عبر مضيق هرمز. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة مع تسارع أزمة المناخ. وزارة الخارجية الهندية تعلن استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط قبالة سواحل سلطنة عمان. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
2: سهلي فريكانس راديو تركمان فم. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
4: Get hello. نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: كيف حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.